0: شو بتقسموا انه الشباب اللي كانوا كونغو دول عشان اسمه يمشوا لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد انا غادي اعطي واحد هذا واحد
1: Immer lauter als die anderen. Pirate Radio. So anders wie du.